عندي 6 أولاد وزعمري ما يقدر أحسب سوسي بمتيني أستاذ وسوف نسات وزع أمر نترى أمر نترى وشرا نبي ما تزيستي على لقاب يقول أمر شنو ما كسا أتحان أمر بسيرة هنا في الكاتب إيه فاتحين إيه أتحان أمر بسيرة بعرف ما لمن for example بأمرك أي حنك أو بلوجا بيتانجا بلوجا أتحان أمر بسيرة سلوك نبي ما كا ولا لبست نتقبل Paya muntuk kang rubi, depois cara jaga moros ni semua afetado. Ida mak kasih nak dia. Ida bersih jare